0: داري في اليوم
1: تحت كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين راح احكي لكم عن قوتهم